جميعا حكم بشعب أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزو وتفتخر بتاريخها.